الحمد لله العزيز العلام العلي العظيم الكريم السلام غافر الذنب وقابل التوب من جميع الأثام. أحمده سبحانه وتعالى على ما اتصف به من صفات الجلال والإكرام، وأشكره على ما أسداه من جزيل الفضل والإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وتزودوا لآخراتكم، فإن خير الزاد التقوى. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آمين.

أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillah.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم علقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك

عنك باله. السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا محمد اللهم صل على محمد كما صليت على وبارك على محمد وعلى اللهم إنا قدر يؤمن وعلينا وعلينا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. Let it alone.